دي دو دو دو اي هانو لي بويتي تابالا تا هو ولا اي هو هو هو هي او هنا لا اكيد